0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إنك لا

حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وقال ايضا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد.